الأرض التامة الصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعدها.